نجيب بابور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سربر نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو طبور على طول وبيقول واو

قالوا ملكك فوق غنوا شوف فاجع شاي مع منت سوبر سلام دول بي أديك عادي بس اختاروا بيك في الفارتي كسخ باربي طنط عادي الموقع طنط